تعدي بشارة طرطيش بحكيش ولا حد ولا تين ولا حد يومين التين بالعين وما عمري بهدى ولو قلب الكون لوهلة تحدي عميل أنا جاية تحسب أنا نطي كتير وأنا لا أستبدل وكل شي لو معنا زي ما خذف الصوت ما كذب للوت بجي بس معنا